0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Roja Kendari PM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
5: Kehidupan ini akan berakhir jam.
6: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
7: Ba idza ja'a ajaluhum
8: innaka mayyitun
9: wa innahum mayyitun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat malam Sabtu 6 Syawal 1438 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di

0: وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
1: وبئس المصير رونيا تيبس
0: وبئس المصير
1: طيب حسبك بعده من رشيد اقرأ
2: إذا ألقوا إذا ألقوا
1: sudah istiadah tadi sir saja istiadahnya
2: Bismillah
1: istiadah sir
2: A'udhu
1: tidak tidak usah kasih keras sir tau sir bacaan sir
2: A'udhu billah A'udhu billah
1: tidak usah ada suaramu begitu A'udhu billahi minas syaitanir rajim
2: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا إذا ألقوا
1: مانا تدي وللذين كفروا
2: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
1: كان مو مصير مصير ما وبئس المصير ولن
2: وبئس المصير
1: صي Si tebal si walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir
2: walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam وبئس المصير
1: كان مصير ما تبع مصير
2: مصير
1: ما
2: ما
1: مصير
2: مصير
1: لو وكان شير سي سي
2: سي
1: سو سو سي
2: سو سو سي
1: وبئس المصير
2: وبئس المصير
1: لنجد
2: إذا ألقوا فيها سمعوا لها سهيقا

0: عصفور.
1: طيب بعدها بعد فضل
2: تكاد تميز من الغيظ.
1: حمص يمنه متنيا متى بيت
2: تكاد تميز من الغيظ.
1: تكاد تميز من الغيظ. Bukan غيظ. Bukan. Tapi غيظ. ضاء تبال.
2: تكاد تميز من.
1: زو.

0: وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير.
1: جن وقف دي إن أنتم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقف دي وقلنا بوله

0: وقالوا لو كنا
1: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
0: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Coba kasih lambat dan tepat panjang pendeknya.
1: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل
0: نسمع أو
1: وقالوا لو كنا نسمع وقالوا لو كنا نسمع أو ما أو نعقل ما كنا في
0: ما كنا
1: ما كنا في
0: كنا
1: ما كنا في أصحاب السعير.

0: ashabis sa'ir. Ulangi.
1: Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna.
0: Lunya pendek. Baik, nah nanti anu lagi. Latihan lagi, sering-sering baca Al-Qur'an ya. Baik. Selanjutnya Fauzan. Ulangi tadi wa qalu law kunna nasma'u.
2: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.
0: Ronya tebal tipis.
3: Tipis.
0: Tipis.
2: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا
0: أَوْ نَعْقِلُ أَوْ هَمْزَة.
2: وَقَالُوا لَوْ
0: وَأَنَا كَسِي جَلَاس
2: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.
0: طيب ulangi.
2: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.
0: نعم.
2: فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَصُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
0: وأجر كبير. Coba kasih tipis lagi.
2: إن الذين يخشون

0: نعم واصل لنجد.
1: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور.
0: Suaranya tebal tipis.
1: Tipis.
0: Tebal ini.
1: Tebal.
0: Sudur.

0: بها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير فستعلمون كيف نذير
1: نعم بعد من فهري
2: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور
1: Ruangnya tebal? Tipis?
3: Tebal.
1: Wanufur.
2: Balajju fi utuwi wanufur.
1: Nah, ba'da. Alish. Nah, mana satu orang? أين هو؟ طيب اقرأ

0: coba kasih pelan. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ coba.
1: أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا
0: coba waqaf di situ.
1: أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى
0: يَمْشِي كَسْرَةً
1: أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا

0: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قل هو الذي أنشأكم
1: أنشأ تبس إخفانيا تبس
0: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
1: كان قرون قرون ضمة منيونكت بيبرنيا قرون قليلا ما تشكرون
0: قليلا ما تشكرون.
1: طيب بعده استعيذ.
0: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
1: حاني منا وإليه تحشرون.
0: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
1: كنتم تبيس إخفانيا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

0: كافرين من عذاب أليم. فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. طيب واصل قل هو الرحمن. Itu bacaan syubhat tadi. Nah, lanjut. Qul huwar rahman.
1: Qul huwar rahman amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي

السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على

أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح، أذكار الصباح.

0: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة